جوه شبا بشب بي بين افريكين شوتي دهاتن زيتولين شند خارين منهم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تاو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جتره نگوتبو نخيده جوه چيروكي اوين گوريات ددل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن خلورا شحمرانا عقالا لسری من اف کتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن

ما قالوا يقول قاسني منو تاقو حدار بك دليوي چقيسي مظنة حتى قوي باري راك شخوة جيروكا خوش كلمة وداهي كلمة يقول دنابا دراني القدر دا چونو هوربون وارا قولي جاني از حيراني دبرشي آزادية واجي وكي تنتيرم وكراسي غريبية البجنة منو تناي جابي كوباني وشنغالي لهبيا منو تيه قب دستي منو تبه كل كرن لناف سرا قريه مش تنوري دستانك هيا لهبيا منو تيه بو أنبخنن ورا أمشاه ياسر كابتني لبردنج درويش وعدولا بيروس بكل دلي قولي ددا لهبيا عشقا منو تيه بو أمصن بكل وكي عشقا قارينا كوبارا منو تدسر كابتنا آزادية دنبه أمي شوى قاربن لسر عزيز وعزيزيان بلي نسيمن

دم درنگ لسبك دم درنگ لسبك جبير نكا قو ام او كسن يبو خشكين وار دزنار شنغال دخو عابتن و خد مشتنور دفدا کرن دم درنگ لسبك ام خبقين الشورشين دورا قولي جانت